جدي لك غازي البربرجوم والله ولك كام كجدي لك حلز وملخ ولك كام عظل ماشي طريق ونديب الزفير ترسى من الترسى عيشانا عليم عشي طريق ونديب الديب الديب كتابي خورا بيستاني عيشانا علي تخل طريق ونديب الزف محمد وجرى بك العشانة تنام بشتي ولا رب وزار بيزدان جانب رب لي خديت بربهم بابي حب التماشى بكيم بينك كديسان أطالي مالوك هذه تلك الرموزان عيشانها علي فاشتري البشت

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر غاوي بزماني خو باخبر بكنون و خونان ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونا

ما قالوا يجوا القاسني منو تاجو حدار بك دليوي تقيسي مظنة حتى قوي باري راك شخو جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يجوا دنا بادران القدر دا تشونو هوربون وارا قولي جاني أس حيراني تبرشي آزادية وأجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تنايه جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيه قب دستي منو تبي كل كرم لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو أنبخنن ورا أمشاهي أسر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو أمصن بكل وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دنبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسيلن.

دم درنگ لسبك دم درنگ لسبك جبير نكا قو ام او كسن يبو خشكين وار دز النار الشنغالي دخو عابيتن وخد مشتنولي دفدا كرن دم درنگ لسبك ام خبقين الشورشير دورة قولي جاني